والأن خط الميري أزرق، القلم في الفصل أزرق، والأن خط الميري أزرق، القلم في الفصل أزرق، ختم ختم النسر الأزرق. وأما قال مقلوب وهطفح، ركبوه البوكس الأزرق. وأما قال مقلوب وهطفح، ركبوه البوكس الأزرق، ولبسوه في السجن أزرق.